ولي زي تقول خيل تشو قريت شان رودي البال مساز لي تشول ماشي شيكو قصيتين ما كوي بني نقدر نصلي هون هون تشنا خي خاتو كيش قبين كي وانا قايد كاخلي نقدر كمان نصلي هون قبل توكو جيش كمبل كحول لي ساقي رين كمان وان كوتا كان سالي كوتا نسام دو كوات لخوش بين لي بوم مايو Ay, cuesco tanquil San Isidro, labrador, carambolón, cofre. Ojalá que vino a Jajultica, Chocerepi, Naxatatzacala. A la cual choque chico de Ninta y Cajuy, San Alejandro, le obispo, San Ubaldo. La Mayab, Nica y Jajultica, Nas Cuanco, Salí, la Jeb Hish, Licutanae. Ojalá se han salido, Ol Chalén, Salí, Jona, la Into, Salá, Jeb, Jona, Rele, Gostín, Nimle, Jacua, Yocnoche, Escambal, ولا حارين زليت نميت كمان كحوليتي يو تصكليتي تصكيتي عندي لك جيري بينك بانتو شوكي شربين

0: تي جاك لي زيتو لي خيل برد يو كاتشي قبنكيل
1: انت سيلا لاكوالك لأفتورو
0: بانتيو شاكوي عني لاكبا
1: هنا فاليغان
0: تي جاك اسان خوان جمال تي جاك كوا علي
1: تاكت خونك انفون
0: كاروش كوا
1: مغاريتا
0: ها؟
1: لا مارغاريتا
0: اه لاس مارغاريتاس وساق ما كان اشي
1: سلام
0: عليكم سيدي الله يحفظك وكان اخوي لا ما تيو شاكوي وساك ها وكان لي سيدي الله يحفظك وكان ما تيو شاكوي بشي قبين كي لب لي كومون سان خوان شاملكو وكان اخ ولي تشناس بيتش كنكي كلان جو بارا كومبلاسير ا نوستروس اميغوس ا نوستر اميغو ايا ان باريس هويتنانغو

كل اللي يصير اللي خيل أخوي شغلي خوائل بين تشريس بارتيو شكوين كيل خوائل بين تشريس عن سعيد شغلي خيل شغلي أخوي خوائل بين مشاكلي أو كران شام تقا مرغران سعيد شيا شكلي أو أخور لي يزوسي لا لارن نبال نبال لي كاكاو جو كي تشيرو كوالي كومون وانا تغطى قل كوكيش كان كل كسر دوكولان سلي وشيب هونال بانتيوش لاتيو كيش تقابين كيل كويش

ولي زي جل غين أزعل كلا خو كسل كلا خو تو كلا نسلي أوشي بخونا البنتيوش من نكران جو كيش ربين كيل للراديو إن هكا مارين سلي تنميت كوبان شيرولي بارك سنترال زاش كاب تسلي كونفنتو سانتو دومينغو سالي بريمير افينيدا ريلي زونا 3 ان سقطت تل كوانكو كومون رولي كيش كولون شيرولانين كيل للراديو

وكان دي سيتو لخيل بانتيو اشتغل كوك لخو كسان لشلومي لي اوشي بغنال غارين سار روجو تشيلي راديو كاخو روسي لال جو كيش شيخا بين كيل غوشي جيري لا اشترا اشتغان كيلي راديو نارون كوليكنا بلتين كما لاخ نارون كتاقلا اشتغل سالي نمبر دي كوين بانك رورال

وقال لي سيتو لخيتو غريب بنتيو شنا كران سالي تول سقط سقال لغوب شكاكال كسر توقلان سالي كواقيب قولنا ريلي خوكين بنتيو شنا قلائش شوكي شخمين كيل أران سالي خوكو جنا خي خوكال نخوي شوكي شخمين كيل قلاقوان أران أران شي كمام كيشي شوكي شخمين كيل تاكي شخليقا إلوسيون إشنجم Jokan na saan sa litol, bantyo sinakaran saan sa litol, chira bingkili kang hel. Kwele chena son.